يعني نسينا النهر يا قوله الوران كلو ازنس جامي غني غدقلو هاتي نريني بيد السجدو.